صلاة خانيلة ناكرة قولو سي ديتر سي اي وقو كين دي ديتر ليبرد فراكي دي سي ايونا اي قونخون تلكي دي وقو كين دي endangered species قو كي دي ان دا ديتر سي ايونا اي قوز او ويسترن توت كي دي قوز او ليبرد فراك اي ناكرة اسي كاني دو تاسون تلكي دي وقو كي دي I din senekui e yao yu go kinte. Da di tere si yi kani si pagogare e xa gong huen gonsu e gong on na gore cha kani gola gonsu di xin ta gore gong gola gonsu tene ke kani tla go ke hiti kani ta o I gu na so du ta go ke hiti le ki di I si di tere sao slave gonsu onte. I da di tere si ya yone I kute I gonsu I tzale I ya ki hiti. And I did the sea, I at the sea, 40 yard basin, kitty eagles or two. Eagles or is a le hacking a le, ya wogo kinte. And I do ta wogo, di he, I can't agree, thank you.